مشاريع مثل المقاتلة قاآن والسيارة المحلية توغ وأنظمة الدفاع الوطنية وبرامج الفضاء تعكس ما وصفه بالتقدم الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الاستراتيجي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح والتغيير ومواكبة تطلعات الشعب والشباب والتحديات الاقتصادية. تركيا ومصر توقعان في العلمين وثائق تعاون بين البلدين. وقعت تركيا ومصر الخميس 13 آب في مدينة العلمين المصرية عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة. ووقع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة. كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قرارا بشأن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي السياق ذاته وقع عبد العاطي وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. وفي منشور على منصة إنسوسيال قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 14 آب إن تركيا ومصر تتحركان انطلاقا من إدراكهما للمسؤولية التي يفرضها عليهما التاريخ والجغرافيا. وأوضح فيدان أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح الشعبين فقط بل يسهم أيضا في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشار إلى أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير بمستوى ممتاز. سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة 14 آب إن الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، محذرة من أن التصعيد من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها استهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات.

برهم صالح يطالب بتكثيف الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح الجمعة 14 آب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم لجهود التعافي في سوريا والاستفادة من الزخم المتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من الخارج أو من مناطق أخرى داخل سوريا منذ كانون الأول عام 2024، معتبرا أن هذا الأمر يعكس رغبة السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد أن حجم التعافي المطلوب يمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى تقديم دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية

والخدمات الأساسية مع استمرار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه منازل في ريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 14 من آب نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن إطلاق النار استهدف عددا من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظا على سلامتهم. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتخللها إقامة حواجز عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين.

0: وزارة الداخلية السورية تبرئ 6 موقوفين من تهمة ارتباطهم بداعش الإرهابي في القنيطرة بعد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 13 من آب نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جرى تفكيكها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من الأشخاص في قيادة الخلية وأنشطتها، فيما أكدت عدم ثبوت أي ارتباط بالتنظيم بحق 6 أشخاص كانوا قد أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وشملت قائمة المبرئين عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد، مشيرة إلى أن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية. وقدمت وزارة الداخلية اعتذارها للموقوفين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وصون حقوق المواطنين وكرامتهم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 9 من آب تفكيك الخلية خلال عملية أمنية في خان أرنبة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية: رؤية أردوغان تهدف إلى نقل البلاد لمرحلة أكثر تقدما. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة 14 آب إن رؤية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تهدف إلى نقل تركيا خلال المئوية الثانية للجمهورية إلى مرحلة أكثر تقدما. وأوضح دوران في بيان بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن الرؤية تقوم على ديمقراطية قوية واقتصاد منتج وريادة في التكنولوجيا وسياسة خارجية مؤثرة وتضامن اجتماعي متين. وأشار إلى أن أردوغان استعرض في مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية مسيرة الحزب خلال ربع قرن ومكاسب تركيا في مجالات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والصناعات الدفاعية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد دوران أن مشاريع مثل المقاتلة قائان والسيارة المحلية توغ وأنظمة الدفاع الوطنية وبرامج الفضاء تعكس ما وصفه بالتقدم الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الاستراتيجي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح والتغيير ومواكبة تطلعات الشعب والشباب والتحديات الاقتصادية. تركيا ومصر توقعان في العلمين وثائق تعاون.

بين البلدين. وقعت تركيا ومصر الخميس 13 من آب في مدينة العلمين المصرية عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة. ووقع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة. كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قرارا بشأن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي السياق ذاته وقع عبد العاطي وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. وفي منشور على منصة إنسوسيال قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 14 من آب إن تركيا ومصر تتحركان انطلاقا من إدراكهما للمسؤولية التي يفرضها عليهما التاريخ والجغرافيا. وأوضح فيدان أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح الشعبين فقط، بل يسهم أيضا في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشار إلى أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير بمستوى ممتاز. سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة 14 من آب إن الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، محذرة من أن التصعيد من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها استهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات.

برهم صالح يطالب بتكثيف الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح الجمعة 14 آب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم لجهود التعافي في سوريا والاستفادة من الزخم المتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من الخارج أو من مناطق أخرى داخل سوريا منذ كانون الأول عام 2024، معتبرا أن هذا الأمر يعكس رغبة السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد أن حجم التعافي المطلوب يمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى تقديم دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع استمرار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه منازل في ريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 14 من آب نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المدنيين في قرية معا.

البرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن إطلاق النار استهدف عددا من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظا على سلامتهم. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتخللها إقامة حواجز عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين.

0: وزارة الداخلية السورية تبرئ 6 موقوفين من تهمة ارتباطهم بداعش الإرهابي في القنيطرة بعد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 13 من آب نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جرى تفكيكها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من الأشخاص في قيادة الخلية وأنشطتها، فيما أكدت عدم ثبوت أي ارتباط بالتنظيم بحق 6 أشخاص كانوا قد أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وشملت قائمة المبرئين عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد، مشيرة إلى أن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية. وقدمت وزارة الداخلية اعتذارها للموقوفين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وصون حقوق المواطنين وكرامتهم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 9 من آب تفكيك الخلية خلال عملية أمنية في خان أرنبة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية: رؤية أردوغان تهدف إلى نقل البلاد لمرحلة أكثر تقدما. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة 14 آب إن رؤية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تهدف إلى نقل تركيا خلال المئوية الثانية للجمهورية إلى مرحلة أكثر تقدما. وأوضح دوران في بيان بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن الرؤية تقوم على ديمقراطية قوية واقتصاد منتج وريادة في التكنولوجيا وسياسة خارجية مؤثرة وتضامن اجتماعي متين. وأشار إلى أن أردوغان استعرض في مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية مسيرة الحزب خلال ربع قرن ومكاسب تركيا في مجالات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والصناعات الدفاعية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد دوران أن مشاريع مثل المقاتلة قائان والسيارة المحلية توغ وأنظمة الدفاع الوطنية وبرامج الفضاء تعكس ما وصفه بالتقدم الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الاستراتيجي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح والتغيير ومواكبة تطلعات الشعب والشباب والتحديات الاقتصادية. تركيا ومصر توقعان في العلمين وثائق تعاون بين البلدين. وقعت تركيا ومصر الخميس 13 آب في مدينة العلمين المصرية عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة. ووقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة. كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قرارا بشأن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي السياق ذاته وقع عبد العاطي وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. وفي منشور على منصة إنسوسيال قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 14 آب إن تركيا ومصر تتحركان انطلاقا من إدراكهما للمسؤولية التي يفرضها عليهما التاريخ والجغرافيا. وأوضح فيدان أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح الشعبين فقط بل يسهم أيضا في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشار إلى أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير بمستوى ممتاز. سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة 14 آب إن الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، محذرة من أن التصعيد من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها استهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات.

برهم صالح يطالب بتكثيف الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح الجمعة 14 آب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم لجهود التعافي في سوريا والاستفادة من الزخم المتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من الخارج أو من مناطق أخرى داخل سوريا منذ كانون الأول عام 2024، معتبرا أن هذا الأمر يعكس رغبة السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد أن حجم التعافي المطلوب يمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى تقديم دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع استمرار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه منازل في ريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 14 آب نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن إطلاق النار استهدف عددا من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظا على سلامتهم. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتخللها إقامة حواجز عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين.

0: وزارة الداخلية السورية تبرئ 6 موقوفين من تهمة ارتباطهم بداعش الإرهابي في القنيطرة بعد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 13 آب نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جرى تفكيكها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من الأشخاص في قيادة الخلية وأنشطتها، فيما أكدت عدم ثبوت أي ارتباط بالتنظيم بحق 6 أشخاص كانوا قد أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وشملت قائمة المبرئين عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد، مشيرة إلى أن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية. وقدمت وزارة الداخلية اعتذارها للموقوفين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وصون حقوق المواطنين وكرامتهم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 9 آب تفكيك الخلية خلال عملية أمنية في خان أرنبة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: هتعرف ابدا امتى هتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بناجي

0: حكي ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء. انا فهمان.
1: فهمان
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية: رؤية أردوغان تهدف إلى نقل البلاد لمرحلة أكثر تقدما. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة 14 من آب إن رؤية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تهدف إلى نقل تركيا خلال المئوية الثانية للجمهورية إلى مرحلة أكثر تقدما. وأوضح دوران في بيان بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن الرؤية تقوم على ديمقراطية قوية واقتصاد منتج وريادة في التكنولوجيا وسياسة خارجية مؤثرة وتضامن اجتماعي متين. وأشار إلى أن أردوغان استعرض في مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية مسيرة الحزب خلال ربع قرن ومكاسب تركيا في مجالات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والصناعات الدفاعية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد دوران أن مشاريع مثل المقاتلة قآن والسيارة المحلية توغ وأنظمة الدفاع الوطنية وبرامج الفضاء تعكس ما وصفه بالتقدم الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الاستراتيجي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح والتغيير ومواكبة تطلعات الشعب والشباب والتحديات الاقتصادية. تركيا ومصر توقعان في العلمين وثائق تعاون بين البلدين. وقعت تركيا ومصر الخميس 13 من آب في مدينة العلمين المصرية عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة. ووقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة. كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قرارا بشأن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي السياق ذاته وقع عبد العاطي وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. وفي منشور على منصة إنسوسيال قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 14 من آب إن تركيا ومصر تتحركان انطلاقا من إدراكهما للمسؤولية التي يفرضها عليهما التاريخ والجغرافيا. وأوضح فيدان أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح الشعبين فقط بل يسهم أيضا في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشار إلى أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير بمستوى ممتاز. سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة 14 من آب إن الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، محذرة من أن التصعيد من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها استهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات.

برهم صالح يطالب بتكثيف الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح الجمعة 14 آب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم لجهود التعافي في سوريا والاستفادة من الزخم المتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من الخارج أو من مناطق أخرى داخل سوريا منذ كانون الأول عام 2024، معتبرا أن هذا الأمر يعكس رغبة السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد أن حجم التعافي المطلوب يمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى تقديم دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع استمرار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه منازل في ريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 14 آب نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن إطلاق النار استهدف عددا من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظا على سلامتهم. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتخللها إقامة حواجز عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين.

0: وزارة الداخلية السورية تبرئ 6 موقوفين من تهمة ارتباطهم بداعش الإرهابي في القنيطرة بعد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 13 من آب نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جرى تفكيكها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من الأشخاص في قيادة الخلية وأنشطتها، فيما أكدت عدم ثبوت أي ارتباط بالتنظيم بحق 6 أشخاص كانوا قد أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وشملت قائمة المبرئين عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد، مشيرة إلى أن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية. وقدمت وزارة الداخلية اعتذارها للموقوفين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وصون حقوق المواطنين وكرامتهم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 9 من آب تفكيك الخلية خلال عملية أمنية في خان أرنبة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
4: معكم أينما كنتم.
5: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهاجي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

Bird Food.

0: خليكن على السماء على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية: رؤية أردوغان تهدف إلى نقل البلاد لمرحلة أكثر تقدما. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة 14 من آب إن رؤية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تهدف إلى نقل تركيا خلال المئوية الثانية للجمهورية إلى مرحلة أكثر تقدما. وأوضح دوران في بيان بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن الرؤية تقوم على ديمقراطية قوية واقتصاد منتج وريادة في التكنولوجيا وسياسة خارجية مؤثرة وتضامن اجتماعي متين. وأشار إلى أن أردوغان استعرض في مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية مسيرة الحزب خلال ربع قرن ومكاسب تركيا في مجالات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والصناعات الدفاعية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد دوران أن مشاريع مثل المقاتلة قاآن والسيارة المحلية توغ وأنظمة الدفاع الوطنية وبرامج الفضاء تعكس ما وصفه بالتقدم الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الاستراتيجي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح والتغيير ومواكبة تطلعات الشعب والشباب والتحديات الاقتصادية. تركيا ومصر توقعان في العلمين وثائق تعاون بين البلدين. وقعت تركيا ومصر الخميس 13 من آب في مدينة العلمين المصرية عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة. ووقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة. كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قرارا بشأن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي السياق ذاته وقع عبد العاطي وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. وفي منشور على منصة إنسوسيال قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 14 من آب إن تركيا ومصر تتحركان انطلاقا من إدراكهما للمسؤولية التي يفرضها عليهما التاريخ والجغرافيا. وأوضح فيدان أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح الشعبين فقط بل يسهم أيضا في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشار إلى أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير بمستوى ممتاز. سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية

أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة 14 من آب إن الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، محذرة من أن التصعيد من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها استهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة، داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات.

برهم صالح يطالب بتكثيف الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح الجمعة 14 آب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم لجهود التعافي في سوريا والاستفادة من الزخم المتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من الخارج أو من مناطق أخرى داخل سوريا منذ كانون الأول عام 2024، معتبرا أن هذا الأمر يعكس رغبة السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد أن حجم التعافي المطلوب يمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى تقديم دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع استمرار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه منازل في ريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 14 من آب نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن إطلاق النار استهدف عددا من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظا على سلامتهم. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتخللها إقامة حواجز عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين.

وزارة الداخلية السورية تبرئ 6 موقوفين من تهمة ارتباطهم بداعش الإرهابي في القنيطرة بعد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 13 آب نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جرى تفكيكها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من الأشخاص في قيادة الخلية وأنشطتها، فيما أكدت عدم ثبوت أي ارتباط بالتنظيم بحق 6 أشخاص كانوا قد أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وشملت قائمة المبرئين عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد، مشيرة إلى أن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية. وقدمت وزارة الداخلية اعتذارها للموقوفين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وصون حقوق المواطنين.

0: الأمنيين وكرامتهم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 9 من آب تفكيك الخلية خلال عملية أمنية في خان أرنبة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من وراء.

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الرئاسة التركية: رؤية أردوغان تهدف إلى نقل البلاد لمرحلة

أكثر تقدما. قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الجمعة 14 من آب إن رؤية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان تهدف إلى نقل تركيا خلال المئوية الثانية للجمهورية إلى مرحلة أكثر تقدما. وأوضح دوران في بيان بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن الرؤية تقوم على ديمقراطية قوية واقتصاد منتج وريادة في التكنولوجيا وسياسة خارجية مؤثرة وتضامن اجتماعي متين. وأشار إلى أن أردوغان استعرض في مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية مسيرة الحزب خلال ربع قرن ومكاسب تركيا في مجالات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والصناعات الدفاعية والطاقة والتكنولوجيا. وأكد دوران أن مشاريع مثل المقاتلة قاآن والسيارة المحلية توغ وأنظمة الدفاع الوطنية وبرامج الفضاء تعكس ما وصفه بالتقدم الذي حققته تركيا في مجال الاستقلال الاستراتيجي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تركز على الإصلاح والتغيير ومواكبة تطلعات الشعب والشباب والتحديات الاقتصادية. تركيا ومصر توقعان في العلمين وثائق تعاون بين البلدين. وقعت تركيا ومصر الخميس 13 من آب في مدينة العلمين المصرية عددا من الوثائق لتعزيز التعاون بين البلدين خلال الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة. ووقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي محضر اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة. كما وقع فيدان مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح قرارا بشأن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وفي السياق ذاته وقع عبد العاطي وثيقة انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تعزيز الربط في النقل بين تركيا والدول الساحلية الإفريقية. وفي منشور على منصة إنسوسيال قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 14 من آب إن تركيا ومصر تتحركان انطلاقا من إدراكهما للمسؤولية التي يفرضها عليهما التاريخ والجغرافيا. وأوضح فيدان أن تعزيز التعاون بين البلدين لا يخدم مصالح الشعبين فقط بل يسهم أيضا في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأشار إلى أن زيارته إلى مصر شكلت فرصة مهمة لبحث التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير بمستوى ممتاز. سوريا تدين استهداف إيران لناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. أدانت سوريا بأشد العبارات استهداف ناقلتين إماراتيتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الجمعة 14 من آب إن الاعتداء يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة البحرية، محذرة من أن التصعيد من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة تضامن سوريا مع دولة الإمارات ورفضها استهداف السفن التجارية والمنشآت المرتبطة بالطاقة داعية إلى احترام القانون الدولي وحرية الملاحة. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت الخميس تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز دون وقوع إصابات.

برهم صالح يطالب بتكثيف الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح الجمعة 14 آب المجتمع الدولي بتكثيف الدعم لجهود التعافي في سوريا والاستفادة من الزخم المتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال صالح إن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا من الخارج أو من مناطق أخرى داخل سوريا منذ كانون الأول عام 2024، معتبرا أن هذا الأمر يعكس رغبة السوريين في إعادة بناء بلدهم، وأكد أن حجم التعافي المطلوب يمثل مهمة كبيرة لا تستطيع سوريا إنجازها بمفردها، داعيا الحكومات وشركاء التنمية والتمويل إلى تقديم دعم ملموس لجهود التعافي وسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية مع استمرار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار تجاه منازل في ريف درعا. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة 14 آب نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. وأفادت مصادر ميدانية بأن إطلاق النار استهدف عددا من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أخرى داخل البلدة حفاظا على سلامتهم. وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات متكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتخللها إقامة حواجز عسكرية وعمليات تفتيش واعتقالات، إضافة إلى إطلاق النار باتجاه منازل المدنيين.

0: وزارة الداخلية السورية تبرئ 6 موقوفين من تهمة ارتباطهم بداعش الإرهابي في القنيطرة بعد التحقيق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 13 من آب نتائج التحقيقات المتعلقة بخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جرى تفكيكها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من الأشخاص في قيادة الخلية وأنشطتها، فيما أكدت عدم ثبوت أي ارتباط بالتنظيم بحق 6 أشخاص كانوا قد أوقفوا للاشتباه بوجود صلة لهم بالخلية. وشملت قائمة المبرئين عادل عبد الله السعيد ومحمد عادل السعيد ومصطفى عادل السعيد وبيان خالد المصري وماهر عثمان الأسعد وعامر إبراهيم السيد، مشيرة إلى أن صلتهم بأحد المتهمين اقتصرت على روابط عائلية. وقدمت وزارة الداخلية اعتذارها للموقوفين وعائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية، مؤكدة التزامها بسيادة القانون وصون حقوق المواطنين وكرامتهم. وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في 9 من آب تفكيك الخلية خلال عملية أمنية في خان أرنبة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان: نسعى لترك تركيا ومنطقتنا خاليتين من الإرهاب لأبنائنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة خلال كلمة في أنقرة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن حكومته تسعى إلى حل قضية الإرهاب بشكل كامل. وقال أردوغان إن الهدف هو ترك تركيا والمنطقة خاليتين من الإرهاب للأجيال القادمة، إلى جانب مواجهة المخططات التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد. واستعرض أردوغان إنجازات حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما، مشيرا إلى تطور الاقتصاد والاستثمارات والصناعات الدفاعية، ومؤكدا استمرار العمل من أجل مستقبل تركيا ووحدتها. وقال أردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيواصل العمل من أجل مستقبل تركيا، مؤكدا استمرار نضاله في خدمة البلاد وتعزيز دور الشباب في قيادتها مستقبلاً.

فيدان ربع قرن من مسيرة العدالة والتنمية بشارة لقرن تركيا المقبل. هنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة الشعب التركي بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية. وقال فيدان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إن الأعوام 25 الماضية تحولت تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قصة نجاح جعلت تركيا دولة قوية ومؤثرة إقليميا ودوليا، وأكد مواصلة المسيرة لتعزيز قوة تركيا وطرح رؤية لمستقبل أكثر عدلا، مشيرا إلى أن الأعوام الماضية تمثل بشارة بالقرن المقبل لتركيا.

لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تؤكد أهمية الأحكام القضائية الصادرة بحق رموز النظام البائد. أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أمس الجمعة أهمية الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بحق عدد من رموز النظام البائد. وقالت اللجنة إن هذه الأحكام تمثل جزءا من مسار تحقيق العدالة، مشددة على ضرورة احترام حقوق الضحايا والناجين وأسرهم، وكذلك حقوق المتهمين والمدانين. وأشارت إلى أنها ستتابع أي إجراءات استئناف محتملة، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة لجميع الضحايا بصرف النظر عن هوية مرتكبي الجرائم. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت الثلاثاء الماضي أحكاما بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وعدد من المتهمين الهاربين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

رئيس هيئة المنافذ السورية يبحث في مرسينا التركية تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي أمس الجمعة خلال زيارة رسمية إلى ولاية مرسينا التركية سبل تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري بين سوريا وتركيا، وشملت الزيارة ميناء مرسينا والمنطقة الحرة، حيث اطلع الوفد السوري على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجارب استقطاب الاستثمارات. كما عقد الوفد اجتماعا مع تجار ورجال أعمال سوريين وأتراك لبحث تطوير التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع وتوسيع الشراكات الاستثمارية. وأكد بدوي أهمية تبادل الخبرات مع الجانب التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية بما يدعم التجارة والترانزيت والمصالح المشتركة بين البلدين.

0: مؤسسة سد الفرات تشكل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه. أعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات اعتبارا من اليوم السبت 15 من آب. وقال مدير المؤسسة هيثم بكور إن كميات المياه الممررة من سدود الفرات سترتفع تدريجيا من 630 مترا مكعبا بالثانية إلى 800 متر مكعب بالثانية خلال يومين نتيجة ارتفاع الوارد المائي من الجانب التركي. وأوضح أن الواردات تجاوزت 1200 متر مكعب بالثانية منذ نحو 10 أيام مع توقع استمرار ارتفاعها حتى نهاية الشهر. وأكد بكور أن موجة المياه البالغة 800 متر مكعب بالثانية تحتاج نحو 24 ساعة للوصول إلى دير الزور، محذرا الأهالي من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه، وداعيا إلى إبعاد المعدات الزراعية والمضخات عن مجراه. كما حذرت محافظة حلب الأهالي القاطنين قرب نهر الفرات من ارتفاع المنسوب وسرعة الجريان، مشيرة إلى أن الواردات قد تصل في أوقات الذروة إلى نحو 2000 متر مكعب بالثانية. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بثماني آليات في ريف درعا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 15 من آب في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن القوات توغلت بثماني آليات عسكرية انطلقت من بوابة تل أبو الجيثار باتجاه قرية جملة قبل أن تواصل تقدمها نحو قرية صيصون. وأشارت المصادر إلى أن القوات تمركزت على جسر صيصون بين الأحياء السكنية، ويأتي ذلك بعد توغل مماثل في بلدة عابدين بالمنطقة ذاتها في 13 من آب تخلله تجريف وإزالة للأراضي ما تسبب بأضرار لأشجار الزيتون. ترامب: سأعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. وجاءت تصريحات ترامب خلال فعالية في أكاديمية شرطة ناسو بولاية نيويورك تطرق خلالها إلى التطورات المتعلقة بإيران. وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا كاملا على مضيق هرمز، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله:

الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه.

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قلما.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تركيا، التجارة مع سوريا ارتفعت بنسبة 45% في عام 2025.

قال وزير التجارة التركي عمر بولات الخميس 13 من آب إن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع بنسبة 45% عام 2025 وب 16% خلال أول 7 أشهر من العام الحالي. جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب مشاركته في مراسم افتتاح موقف شاحنات معبر جيلواغوزو الجمركي وزيارته للمعبر الحدودي المقابل لمعبر باب الهوى من الجانب السوري رفقة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمركيين.

مارك السورية قتيبة بدوي. وأكد بولاط أن العلاقات التركية السورية تشهد تطورا سريعا، وأشار إلى أن تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وسوريا سينعكس على رخاء شعبيهما. وأضاف بولاط: سوريا تشكل ممرا مهما للغاية لنا للوصول إلى منطقة الخليج بأكملها وشمال إفريقيا. وأردف: تركيا تمثل بالنسبة إلى سوريا نقطة عبور مهمة نحو الغرب وأوروبا والقوقاز. ولفت بولاط إلى وجود 6 معابر حدودية تعمل بين البلدين في الوقت الراهن، وشدد على الأهمية الحيوية لممرات النقل والتجارة العابرة والطاقة التي تربط تركيا وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط والخليج.

من جانبه أعرب رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي عن سعادته بافتتاح موقف الشاحنات بشكل مشترك، وأشار بدوي إلى أن التجارة بين تركيا وسوريا شهدت زيادة خلال الفترة الأخيرة، وقال إن هذا الارتفاع استدعى توسيع ساحات العمل من الجانبين التركي والسوري. وأكد بدوي أن تركيا وسوريا دولتان شقيقتان في جميع المجالات، وأضاف أنهم سيعملون على زيادة عدد الشاحنات وتعزيز الجهود لتطوير العلاقات بين البلدين قدر الإمكان. وأوضح أن الهيئة تعمل بالتوازي على توسعة منفذ باب الهواء وتطويره عبر تحديث ساحات الشحن والأبنية والمرافق ومسارات حركة الشاحنات والمسافرين، تمهيدا لافتتاحه خلال 3 أشهر. وربط بدوي بين المشروعين على جانبي الحدود باعتبار تكامل المنشآت الجديدة عاملا لرفع كفاءة العبور، خصوصا مع تنامي حركة التجارة والترانزيت وأعداد الشاحنات والمسافرين. وأشار إلى أن المنافذ الحدودية السورية التركية باتت بوابات حيوية تربط الأسواق التركية والأوروبية بالأسواق العربية في ظل توسع التبادل التجاري وحركة النقل عبر الأراضي السورية. وقال بدوي في تدوينة عبر منصة إكس: سعدت اليوم بزيارة الجمهورية التركية برفقة وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك والمشاركة في تدشين ساحات الشحن الجديدة والمركز اللوجستي في معبر جيلفاغوز المقابل لمنفذ باب الهوى. وأضاف: أتقدم بخالص الشكر إلى معالي وزير التجارة السيد عمر بولاط ووالي هطاي السيد مصطفى مسطلي وجميع المسؤولين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأبارك لهم إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في تنظيم حركة الشاحنات وتسريع عمليات العبور ويعزز حركة التجارة والترانزيت بين سوريا وتركيا. وتابع قائلا: نتطلع إلى مواصلة العمل المشترك وتكامل مشروعات التطوير على جانبي الحدود بما يدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية ويخدم المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا. وتأتي زيارة وفد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية إلى تركيا في سياق التنسيق والتعاون في التجارة والنقل والخدمات اللوجستية بما يدعم المصالح المشتركة. وعقب التصريحات، أجرى الوزير بولاط وضيفه السوري والمسؤولون المرافقون جولة تفقدية في المنطقة العازلة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نسعى لترك تركيا ومنطقتنا خاليتين من الإرهاب لأبنائنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة خلال كلمة في أنقرة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن حكومته تسعى إلى حل قضية الإرهاب بشكل كامل. وقال أردوغان إن الهدف هو ترك تركيا والمنطقة خاليتين من الإرهاب للأجيال القادمة، إلى جانب مواجهة المخططات التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد. واستعرض أردوغان إنجازات حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما، مشيرا إلى تطور الاقتصاد والاستثمارات والصناعات الدفاعية، ومؤكدا استمرار العمل من أجل مستقبل تركيا ووحدتها. وقال أردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيواصل العمل من أجل مستقبل تركيا، مؤكدا استمرار نضاله في خدمة البلاد وتعزيز دور الشباب في قيادتها مستقبلا. فيدان: ربع قرن من مسيرة العدالة والتنمية بشكل

زيارة لقرن تركيا المقبل. هنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة الشعب التركي بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية. وقال فيدان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إن الأعوام 25 الماضية تحولت تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قصة نجاح جعلت تركيا دولة قوية ومؤثرة إقليميا ودوليا، وأكد مواصلة المسيرة لتعزيز قوة تركيا وطرح رؤية لمستقبل أكثر عدلا، مشيرا إلى أن الأعوام الماضية تمثل بشارة بالقرن المقبل لتركيا. لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تؤكد أهمية الأحكام القضائية الصادرة بحق رموز النظام البائد. أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أمس الجمعة أهمية الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بحق عدد من رموز النظام البائد. وقالت اللجنة إن هذه الأحكام تمثل جزءا من مسار تحقيق العدالة، مشددة على ضرورة احترام حقوق الضحايا والناجين وأسرهم، وكذلك حقوق المتهمين والمدانين. وأشارت إلى أنها ستتابع أي إجراءات استئناف محتملة، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة لجميع الضحايا بصرف النظر عن هوية مرتكبي الجرائم. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت الثلاثاء الماضي أحكاما بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وعدد من المتهمين الهاربين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. رئيس هيئة المنافذ السورية يبحث في مرسينة التركية تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي أمس الجمعة خلال زيارة رسمية إلى ولاية مرسينة التركية سبل تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري بين سوريا وتركيا. وشملت الزيارة ميناء مرسينة والمنطقة الحرة، حيث اطلع الوفد السوري على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجارب استقطاب الاستثمارات. كما عقد الوفد اجتماعا مع تجار ورجال أعمال سوريين وأتراك لبحث تطوير التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع وتوسيع الشراكات الاستثمارية. وأكد بدوي أهمية تبادل الخبرات مع الجانب التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية بما يدعم التجارة والترانزيت والمصالح المشتركة بين البلدين. مؤسسة سد الفرات تشكل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه. أعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات اعتبارا من اليوم السبت 15 من آب. وقال مدير المؤسسة هيثم بكور إن كميات المياه الممررة من سدود الفرات سترتفع تدريجيا من 630 مترا مكعبا بالثانية إلى 800 متر مكعب بالثانية خلال يومين نتيجة ارتفاع الوارد المائي من الجانب التركي،
وأوضح أن الواردات تجاوزت 1200 متر مكعب بالثانية منذ نحو 10 سنوات.

0: الأيام مع توقع استمرار ارتفاعها حتى نهاية الشهر. وأكد بكور أن موجة المياه البالغة 800 متر مكعب بالثانية تحتاج نحو 24 ساعة للوصول إلى دير الزور، محذرا الأهالي من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه، وداعيا إلى إبعاد المعدات الزراعية والمضخات عن مجراه. كما حذرت محافظة حلب الأهالي القاطنين قرب نهر الفرات من ارتفاع المنسوب وسرعة الجريان، مشيرة إلى أن الواردات قد تصل في أوقات الذروة إلى نحو 2000 متر مكعب بالثانية. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بثماني آليات في ريف درعا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 15 من آب في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن القوات توغلت بثماني آليات عسكرية انطلقت من بوابة تل أبو الجيثار باتجاه قرية جملة قبل أن تواصل تقدمها نحو قرية صيصون. وأشارت المصادر إلى أن القوات تمركزت على جسر صيصون بين الأحياء السكنية، ويأتي ذلك بعد توغل مماثل في بلدة عابدين بالمنطقة ذاتها في 13 من آب تخلله تجريف وإزالة للأراضي ما تسبب بأضرار لأشجار الزيتون. ترامب: سأعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. وجاءت تصريحات ترامب خلال فعالية في أكاديمية شرطة ناسو بولاية نيويورك، تطرق خلالها إلى التطورات المتعلقة بإيران. وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا كاملا على مضيق هرمز، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة

الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية، وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض، تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية.
تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس، فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية: تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضا التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نسعى لترك تركيا ومنطقتنا خاليتين من الإرهاب لأبنائنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة خلال كلمة في أنقرة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن حكومته تسعى إلى حل قضية الإرهاب بشكل كامل. وقال أردوغان إن الهدف هو ترك تركيا والمنطقة خاليتين من الإرهاب للأجيال القادمة، إلى جانب مواجهة المخططات التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد. واستعرض أردوغان إنجازات حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما، مشيرا إلى تطور الاقتصاد والاستثمارات والصناعات الدفاعية، ومؤكدا استمرار العمل من أجل مستقبل تركيا ووحدتها. وقال أردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيواصل العمل من أجل مستقبل تركيا، مؤكدا استمرار نضاله في خدمة البلاد وتعزيز دور الشباب في قيادتها مستقبلا. فيدان: ربع قرن من مسيرة العدالة والتنمية بشارة لقرن تركيا المقبل. هنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة الشعب التركي بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية. وقال فيدان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إن الأعوام 25 الماضية تحولت تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قصة نجاح جعلت تركيا دولة قوية ومؤثرة إقليميا ودوليا، وأكد مواصلة المسيرة لتعزيز قوة تركيا وطرح رؤية لمستقبل أكثر عدلا، مشيرا إلى أن الأعوام الماضية تمثل بشارة بالقرن المقبل لتركيا. لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تؤكد أهمية الأحكام القضائية الصادرة بحق رموز النظام البائد. أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أمس الجمعة أهمية الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بحق عدد من رموز النظام البائد. وقالت اللجنة إن هذه الأحكام تمثل جزءاً من مسار تحقيق العدالة، مشددة على ضرورة احترام حقوق الضحايا والناجين وأسرهم، وكذلك حقوق المتهمين والمدانين. وأشارت إلى أنها ستتابع أي إجراءات استئناف محتملة، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة لجميع الضحايا بصرف النظر عن هوية مرتكبي الجرائم. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت الثلاثاء الماضي أحكاما بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وعدد من المتهمين الهاربين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. رئيس هيئة المنافذ السورية يبحث في مرسينة التركية تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي أمس الجمعة خلال زيارة رسمية إلى ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري بين سوريا وتركيا. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة، حيث اطلع الوفد السوري على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجارب استقطاب الاستثمارات. كما عقد الوفد اجتماعا مع تجار ورجال أعمال سوريين وأتراك لبحث تطوير التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع وتوسيع الشراكات الاستثمارية. وأكد بدوي أهمية تبادل الخبرات مع الجانب التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية بما يدعم التجارة والترانزيت والمصالح المشتركة بين البلدين. مؤسسة سد الفرات تشكل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه. أعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات اعتبارا من اليوم السبت 15 من آب. وقال مدير المؤسسة هيثم بكور إن كميات المياه الممررة من سدود الفرات سترتفع تدريجيا من 630 مترا مكعبا بالثانية إلى 800 متر مكعب بالثانية خلال يومين نتيجة ارتفاع الوارد المائي من الجانب التركي. وأوضح أن الواردات تجاوزت 1200 متر مكعب بالثانية منذ نحو 10 أيام مع توقع استمرار ارتفاعها حتى نهاية الشهر. وأكد بكور أن موجة المياه البالغة 800 متر مكعب بالثانية تحتاج نحو 24 ساعة للوصول إلى دير الزور، محذرا الأهالي من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه، وداعيا إلى إبعاد المعدات الزراعية والمضخات عن مجراه. كما حذرت محافظة حلب الأهالي القاطنين قرب نهر الفرات من ارتفاع المنسوب وسرعة الجريان، مشيرة إلى أن الواردات قد تصل في أوقات الذروة إلى نحو 2000 متر مكعب بالثانية. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بثماني آليات في ريف درعا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 15 من آب في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن القوات توغلت بثماني آليات عسكرية انطلقت من بوابة تل أبو الجيثار باتجاه قرية جملة قبل أن تواصل تقدمها نحو قرية صيصون. وأشارت المصادر إلى أن القوات تمركزت على جسر صيصون بين الأحياء السكنية، ويأتي ذلك بعد توغل مماثل في بلدة عابدين بالمنطقة ذاتها في 13 من آب تخلله تجريف وإزالة للأراضي ما تسبب بأضرار لأشجار الزيتون. ترامب: سأعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. وجاءت تصريحات ترامب خلال فعالية في أكاديمية شرطة ناسو بولاية نيويورك، تطرق خلالها إلى التطورات المتعلقة بإيران. وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا كاملا على مضيق هرمز، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتبع

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نسعى لترك تركيا ومنطقتنا خاليتين من الإرهاب لأبنائنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة خلال كلمة في أنقرة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن حكومته تسعى إلى حل قضية الإرهاب بشكل كامل. وقال أردوغان إن الهدف هو ترك تركيا والمنطقة خاليتين من الإرهاب للأجيال القادمة، إلى جانب مواجهة المخططات التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد. واستعرض أردوغان إنجازات حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما، مشيرا إلى تطور الاقتصاد والاستثمارات والصناعات الدفاعية، ومؤكدا استمرار العمل من أجل مستقبل تركيا ووحدتها. وقال أردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيواصل العمل من أجل مستقبل تركيا، مؤكدا استمرار نضاله في خدمة البلاد وتعزيز دور الشباب في قيادتها مستقبلا. فيدان: ربع قرن من مسيرة العدالة والتنمية بشارة لقرن تركيا المقبل. هنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة الشعب التركي بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية. وقال فيدان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إن الأعوام 25 الماضية تحولت تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قصة نجاح جعلت تركيا دولة قوية ومؤثرة إقليميا ودوليا، وأكد مواصلة المسيرة لتعزيز قوة تركيا وطرح رؤية لمستقبل أكثر عدلا، مشيرا إلى أن الأعوام الماضية تمثل بشارة بالقرن المقبل لتركيا.

لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تؤكد أهمية الأحكام القضائية الصادرة بحق رموز النظام البائد. أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أمس الجمعة أهمية الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بحق عدد من رموز النظام البائد. وقالت اللجنة إن هذه الأحكام تمثل جزءا من مسار تحقيق العدالة، مشددة على ضرورة احترام حقوق الضحايا والناجين وأسرهم، وكذلك حقوق المتهمين والمدانين. وأشارت إلى أنها ستتابع أي إجراءات استئناف محتملة، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة لجميع الضحايا بصرف النظر عن هوية مرتكبي الجرائم. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت الثلاثاء الماضي أحكاما بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وعدد من المتهمين الهاربين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. رئيس هيئة المنافذ السورية يبحث في مرسينا التركية تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي أمس الجمعة خلال زيارة رسمية إلى ولاية مرسينا التركية سبل تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري بين سوريا وتركيا، وشملت الزيارة ميناء مرسينا والمنطقة الحرة، حيث اطلع الوفد السوري على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجارب استقطاب الاستثمارات. كما عقد الوفد اجتماعا مع تجار ورجال أعمال سوريين وأتراك لبحث تطوير التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع وتوسيع الشراكات الاستثمارية. وأكد بدوي أهمية تبادل الخبرات مع الجانب التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية بما يدعم التجارة والترانزيت والمصالح المشتركة بين البلدين. مؤسسة سد الفرات تشكل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه. أعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات اعتبارا من اليوم السبت 15 من آب. وقال مدير المؤسسة هيثم بكور إن كميات المياه الممررة من سدود الفرات سترتفع تدريجيا من 630 مترا مكعبا بالثانية إلى 800 متر مكعب بالثانية خلال يومين نتيجة ارتفاع الوارد المائي من الجانب التركي. وأوضح أن الواردات تجاوزت 1200 متر مكعب بالثانية منذ نحو 10 أيام مع توقع استمرار ارتفاعها حتى نهاية الشهر. وأكد بكور أن موجة المياه البالغة 800 متر مكعب بالثانية تحتاج نحو 24 ساعة للوصول إلى دير الزور، محذرا الأهالي من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه، وداعيا إلى إبعاد المعدات الزراعية والمضخات عن مجراه. كما حذرت محافظة حلب الأهالي القاطنين قرب نهر الفرات من ارتفاع المنسوب وسرعة الجريان، مشيرة إلى أن الواردات قد تصل في أوقات الذروة إلى نحو 2000 متر مكعب بالثانية. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بثماني آليات في ريف درعا.

0: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 15 من آب في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن القوات توغلت بثماني آليات عسكرية انطلقت من بوابة تل أبو الجيثار باتجاه قرية جملة قبل أن تواصل تقدمها نحو قرية صيصون. وأشارت المصادر إلى أن القوات تمركزت على جسر صيصون بين الأحياء السكنية، ويأتي ذلك بعد توغل مماثل في بلدة عابدين بالمنطقة ذاتها في 13 من آب تخلله تجريف وإزالة للأراضي ما تسبب بأضرار لأشجار الزيتون. ترامب: سأعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. وجاءت تصريحات ترامب خلال فعالية في أكاديمية شرطة ناسو بولاية نيويورك، تطرق خلالها إلى التطورات المتعلقة بإيران. وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا كاملا على مضيق هرمز، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. إليكا أوزيوكسيل تمنح تركيا لقبها الأول أوروبيا في الخماسي الحديث.

أحرزت لاعبة المنتخب التركي إيلكا أوزيوكسل مهري أوغلو الأحد 9 آب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للخماسي الحديث 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول، وتفوقت إيلكا على 18 رياضية في منافسات المبارزة ومسار الحواجز والسباحة والركض والرماية بالليزر، وحصدت البيلاروسية أناستاسيا أرول الفضية والمجرية بلانكا جوزي البرونزية لتصبح إيلكا أول رياضية تمنح تركيا لقب بطولة أوروبا في الخماسي الحديث. وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكنباغ إيلكا متمنيا لها مزيدا من النجاح ومشيدا بإنجازها الأوروبي.

مرموش وآية نوري يقودان السيتي للفوز على أتلتيكو مدريد. قاد المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد 9 آب في مباراة ودية بكوريا الجنوبية. وسجل مرموش هدفين في الدقيقتين 57 و59 قبل أن يضيف آيت نوري الهدف الثالث في الدقيقة

90 فيما سجل خورخي دومينيغيز هدف أتلتيكو الوحيد، وتعد المباراة التجربة الودية الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية.

سيدات المغرب إلى مونديال 2027 للمرة الثانية توالياً، وسيدات الجزائر يحققن إنجازاً تاريخياً ببلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى كأس العالم 2027 للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف السبت 8 آب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المقامة بالمغرب. كما حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف وبلوغه نصف نهائي البطولة. ويلتقي المغرب في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، بينما تواجه الجزائر الفائز من غانا وملاوي 4 12 آب.

الإسباني راؤول فرنانديز يتوج بجائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية. توج الإسباني راؤول فرنانديز دراج فريق تراك هاوس ريسينج الأحد التاسع من آب بلقب جائزة بريطانيا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي على حلبة سيلفرستون، وأنهى فرنانديز السباق في المركز الأول متقدما بفارق ثانيتين ونصف عن مواطنه خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي ثالثا. ويعد هذا الفوز الثاني لفرنانديز في مسيرته ضمن منافسات موتو جي بي، وعزز مارتن صدارته للترتيب العام برصيد 240 نقطة متقدما بفارق 31 نقطة عن بيزيكي.

أطاحت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الأحد التاسع من آب بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً من بطولة تورنتو للتنس بعد فوزها عليها بمجموعتين لواحدة في دور 16، وحسمت ألكسندروفا المواجهة خلال ساعتين ونصف بواقع 6-7 و6-4 و4-6 لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. وفي مواجهات أخرى ودعت الأمريكية جيسيكا بيغولا البطولة أمام الروسية ديانا شنايدر، فيما تأهلت البولندية إيغا شيفيونتيك إلى ربع النهائي.

حقق الفريق الوطني السوري الأحد التاسع من آب ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته جامعة الملك عبد العزيز في السعودية بمشاركة 19 دولة. وحصل الطالب كرم حلوم على الميدالية الفضية، فيما أحرز بشار ناشد وعلاء سعود الميداليتين البرونزيتين. وجاء الإنجاز بعد برنامج تدريبي مكثف أعدته هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، وشمل الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نسعى لترك تركيا ومنطقتنا خاليتين من الإرهاب لأبنائنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة خلال كلمة في أنقرة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن حكومته تسعى إلى حل قضية الإرهاب بشكل كامل. وقال أردوغان إن الهدف هو ترك تركيا والمنطقة خاليتين من الإرهاب للأجيال القادمة، إلى جانب مواجهة المخططات التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد. واستعرض أردوغان إنجازات حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما، مشيرا إلى تطور الاقتصاد والاستثمارات والصناعات الدفاعية، ومؤكدا استمرار العمل من أجل مستقبل تركيا ووحدتها. وقال أردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيواصل العمل من أجل مستقبل تركيا، مؤكدا استمرار نضاله في خدمة البلاد وتعزيز دور الشباب في قيادتها مستقبلا. فيدان: ربع قرن من مسيرة العدالة والتنمية بشارة لقرن تركيا المقبل. هنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة الشعب التركي بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية. وقال فيدان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إن الأعوام 25 الماضية تحولت تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قصة نجاح جعلت تركيا دولة قوية ومؤثرة إقليميا ودوليا، وأكد مواصلة المسيرة لتعزيز قوة تركيا وطرح رؤية لمستقبل أكثر عدلا، مشيرا إلى أن الأعوام الماضية تمثل بشارة بالقرن المقبل لتركيا. لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تؤكد أهمية الأحكام القضائية الصادرة بحق رموز النظام البائد. أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أمس الجمعة أهمية الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بحق عدد من رموز النظام البائد. وقالت اللجنة إن هذه الأحكام تمثل جزءا من مسار تحقيق العدالة، مشددة على ضرورة احترام حقوق الضحايا والناجين وأسرهم، وكذلك حقوق المتهمين والمدانين. وأشارت إلى أنها ستتابع أي إجراءات استئناف محتملة، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة لجميع الضحايا بصرف النظر عن هوية مرتكبي الجرائم. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت الثلاثاء الماضي أحكاما بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وعدد من المتهمين الهاربين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. رئيس هيئة المنافذ السورية يبحث في مرسينة التركية تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي أمس الجمعة خلال زيارة رسمية إلى ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري بين سوريا وتركيا. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة، حيث اطلع الوفد السوري على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجارب استقطاب الاستثمارات. كما عقد الوفد اجتماعا مع تجار ورجال أعمال سوريين وأتراك لبحث تطوير التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع وتوسيع الشراكات الاستثمارية. وأكد بدوي أهمية تبادل الخبرات مع الجانب التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية، بما يدعم التجارة والترانزيت والمصالح المشتركة بين البلدين. مؤسسة سد الفرات تشكل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه. أعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات اعتبارا من اليوم السبت 15 من آب. وقال مدير المؤسسة هيثم بكور إن كميات المياه الممررة من سدود الفرات سترتفع تدريجيا من 630 مترا مكعبا بالثانية إلى 800 متر مكعب بالثانية خلال يومين نتيجة ارتفاع الوارد المائي من الجانب التركي. وأوضح أن الواردات تجاوزت 1200 متر مكعب بالثانية منذ نحو 10 أيام، مع توقع استمرار ارتفاعها حتى نهاية الشهر. وأكد بكور أن موجة المياه البالغة 800 متر مكعب بالثانية تحتاج نحو 24 ساعة للوصول إلى دير الزور، محذرا الأهالي من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه، وداعيا إلى إبعاد المعدات الزراعية والمضخات عن مجراه. كما حذرت محافظة حلب الأهالي القاطنين قرب نهر الفرات من ارتفاع المنسوب وسرعة الجريان، مشيرة إلى أن الواردات قد تصل في أوقات الذروة إلى نحو 2000 متر مكعب بالثانية. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بثماني آليات في ريف درعا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 15 من آب في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن القوات توغلت بثماني آليات عسكرية انطلقت من بوابة تل أبو الجيثار باتجاه قرية جملة قبل أن تواصل تقدمها نحو قرية صيصون. وأشارت المصادر إلى أن القوات تمركزت على جسر صيصون بين الأحياء السكنية، ويأتي ذلك بعد توغل مماثل في بلدة عابدين بالمنطقة ذاتها في 13 من آب تخلله تجريف وإزالة للأراضي ما تسبب بأضرار لأشجار الزيتون. ترامب: سأعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. وجاءت تصريحات ترامب خلال فعالية في أكاديمية

0: شرطة ناسو بولاية نيويورك تطرق خلالها إلى التطورات المتعلقة بإيران، وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا كاملا على مضيق هرمز، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

شهدت العاصمة السورية دمشق توزيع شهادات لطلاب أتراك أتموا تدريبهم في مخيم تعليم اللغة العربية والتربية على القيم بالتعاون بين المديرية العامة للتعليم الديني بوزارة التعليم التركية ووزارة الأوقاف السورية، وحضر مراسم توزيع الشهادات في مركز الشيخ حسن بدر الدين الحسن التعليمي بدمشق مستشار التعليم في السفارة التركية بدمشق محمد موسى بوداك. وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية في نهاية المراسم قال بوداك إن البرنامج نظم بالتعاون بين وزارة التعليم التركية ووزارة الأوقاف السورية، وأوضح أن البرنامج لم يقتصر على تطوير كفاءة الطلاب في اللغة العربية بل شمل أيضا أنشطة اجتماعية وثقافية. وأوضح بوداك أن الطلاب أتيحت لهم فرصة تعلم اللغة العربية من خلال استخدامها في الحياة اليومية، وأردف كان برنامجا لتعلم اللغة العربية إذا جاز التعبير من قلب الحياة. وأكد بوداك أن دمشق تتمتع بتاريخ عريق في مجال تعليم اللغة العربية، وقال مخاطبا الطلاب: سوريا مركز للعلم والثقافة يمتد تاريخها لقرون، وهي أيضا مركز يمتلك رصيدا كبيرا جدا في مجال تعليم اللغة العربية. وأشار بوداك إلى أن أنشطة تعليم اللغة العربية في سوريا بدأت تشهد انتعاشا مجددا بعد نحو 15 عاما من الحرب، متوقعا أن يزداد الطلب على هذا المجال مع مرور الوقت.

من جانبه قال مصطفى توكات الطالب التركي في السنة الثالثة بكلية الشريعة في جامعة إسطنبول مدنيات إن برنامج تعليم اللغة العربية الذي شارك فيه بدمشق لستة أسابيع تجاوز توقعاته. وأوضح توكات أن الجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي أسهم في تعزيز تعلم اللغة العربية، موجهاً الشكر إلى القائمين على البرنامج والمساهمين فيه. بدوره أشار محمد حسن بلجيلي الطالب التركي في كلية الشريعة بجامعة قوجائيلي إلى أنه شارك أيضاً في البرنامج المقام بدمشق، وأضاف بلجيلي أن البرنامج أسهم بشكل كبير في تطوير مهاراته خاصة في مجالي المحادثة والمفردات. ولفت إلى أنه أتيحت له في إطار البرنامج فرصة زيارة مدن سورية مختلفة ومواقع تاريخية، وأكد بلجيلي أن البرنامج كان مفيدا لهم من حيث تعلم اللغة العربية والتعرف عن كثب على التاريخ والتراث الثقافي السوري.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم.

رحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نسعى لترك تركيا ومنطقتنا خاليتين من الإرهاب لأبنائنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة خلال كلمة في أنقرة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن حكومته تسعى إلى حل قضية الإرهاب بشكل كامل. وقال أردوغان إن الهدف هو ترك تركيا والمنطقة خاليتين من الإرهاب للأجيال القادمة، إلى جانب مواجهة المخططات التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد. واستعرض أردوغان إنجازات حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما، مشيرا إلى تطور الاقتصاد والاستثمارات والصناعات الدفاعية، ومؤكدا استمرار العمل من أجل مستقبل تركيا ووحدتها. وقال أردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيواصل العمل من أجل مستقبل تركيا، مؤكدا استمرار نضاله في خدمة البلاد وتعزيز دور الشباب في قيادتها مستقبلا. فيدان: ربع قرن من مسيرة العدالة والتنمية بشارة لقرن تركيا المقبل. هنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة الشعب التركي بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية. وقال فيدان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إن الأعوام 25 الماضية تحولت تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قصة نجاح جعلت تركيا دولة قوية ومؤثرة إقليميا ودوليا، وأكد مواصلة المسيرة لتعزيز قوة تركيا وطرح رؤية لمستقبل أكثر عدلا، مشيرا إلى أن الأعوام الماضية تمثل بشارة بالقرن المقبل لتركيا. لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تؤكد أهمية الأحكام القضائية الصادرة بحق رموز النظام البائد. أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أمس الجمعة أهمية الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بحق عدد من رموز النظام البائد. وقالت اللجنة إن هذه الأحكام تمثل جزءا من مسار تحقيق العدالة، مشددة على ضرورة احترام حقوق الضحايا والناجين وأسرهم، وكذلك حقوق المتهمين والمدانين. وأشارت إلى أنها ستتابع أي إجراءات استئناف محتملة، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة لجميع الضحايا بصرف النظر عن هوية مرتكبي الجرائم. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت الثلاثاء الماضي أحكاما بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وعدد من المتهمين الهاربين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. رئيس هيئة المنافذ السورية يبحث في مرسينة التركية تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي أمس الجمعة خلال زيارة رسمية إلى ولاية مرسينة التركية
سبل تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري بين سوريا وتركيا. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة، حيث اطلع الوفد السوري على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجارب استقطاب الاستثمارات. كما عقد الوفد اجتماعا مع تجار ورجال أعمال سوريين وأتراك لبحث تطوير التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع وتوسيع الشراكات الاستثمارية. وأكد بدوي أهمية تبادل الخبرات مع الجانب التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية، بما يدعم التجارة والترانزيت والمصالح المشتركة بين البلدين. مؤسسة سد الفرات تشكل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه. أعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات اعتبارا من اليوم السبت 15 من آب. وقال مدير المؤسسة هيثم بكور إن كميات المياه الممررة من سدود الفرات سترتفع تدريجيا من 630 مترا مكعبا بالثانية إلى 800 متر مكعب بالثانية خلال يومين نتيجة ارتفاع الوارد المائي من الجانب التركي. وأوضح أن الواردات تجاوزت 1200 متر مكعب بالثانية منذ نحو 10 أيام، مع توقع استمرار ارتفاعها حتى نهاية الشهر. وأكد بكور أن موجة المياه البالغة 800 متر مكعب بالثانية تحتاج نحو 24 ساعة للوصول إلى دير الزور، محذرا الأهالي من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه، وداعيا إلى إبعاد المعدات الزراعية والمضخات عن مجراه. كما حذرت محافظة حلب الأهالي القاطنين قرب نهر الفرات من ارتفاع المنسوب وسرعة الجريان، مشيرة إلى أن الواردات قد تصل في أوقات الذروة إلى نحو 2000 متر مكعب بالثانية. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بثماني آليات في ريف درعا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 15 من آب في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن القوات توغلت بثماني آليات عسكرية انطلقت من بوابة تل أبو الجيثار باتجاه قرية جملة قبل أن تواصل تقدمها نحو قرية صيصون. وأشارت المصادر إلى أن القوات تمركزت على جسر صيصون بين الأحياء السكنية، ويأتي ذلك بعد توغل مماثل في بلدة عابدين بالمنطقة ذاتها في 13 من آب تخلله تجريف وإزالة للأراضي، ما تسبب بأضرار لأشجار الزيتون. ترامب: سأعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. وجاءت تصريحات ترامب خلال فعالية في أكاديمية شرطة ناسو بولاية نيويورك، تطرق خلالها إلى التطورات المتعلقة بإيران. وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا كاملا على مضيق هرمز، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم.
نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبجلي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما

يدعوني السيف المحلى، فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا، ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا، ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا، ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا، ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا، لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى، فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نسعى لترك تركيا ومنطقتنا خاليتين من الإرهاب لأبنائنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة خلال كلمة في أنقرة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن حكومته تسعى إلى حل قضية الإرهاب بشكل كامل. وقال أردوغان إن الهدف هو ترك تركيا والمنطقة خاليتين من الإرهاب للأجيال القادمة، إلى جانب مواجهة المخططات التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد. واستعرض أردوغان إنجازات حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما، مشيرا إلى تطور الاقتصاد والاستثمارات والصناعات الدفاعية، ومؤكدا استمرار العمل من أجل مستقبل تركيا ووحدتها. وقال أردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيواصل العمل من أجل مستقبل تركيا، مؤكدا استمرار نضاله في خدمة البلاد وتعزيز دور الشباب في قيادتها مستقبلا. فيدان: ربع قرن من مسيرة العدالة والتنمية بشارة لقرن تركيا المقبل. هنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة الشعب التركي بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية. وقال فيدان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إن الأعوام 25 الماضية تحولت تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قصة نجاح جعلت تركيا دولة قوية ومؤثرة إقليميا ودوليا، وأكد مواصلة المسيرة لتعزيز قوة تركيا وطرح رؤية لمستقبل أكثر عدلا، مشيرا إلى أن الأعوام الماضية تمثل بشارة بالقرن المقبل لتركيا. لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تؤكد أهمية الأحكام القضائية الصادرة بحق رموز النظام البائد. أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أمس الجمعة أهمية الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بحق عدد من رموز النظام البائد. وقالت اللجنة إن هذه الأحكام تمثل جزءا من مسار تحقيق العدالة، مشددة على ضرورة احترام حقوق الضحايا والناجين وأسرهم، وكذلك حقوق المتهمين والمدانين. وأشارت إلى أنها ستتابع أي إجراءات استئناف محتملة، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة لجميع الضحايا بصرف النظر عن هوية مرتكبي الجرائم. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت الثلاثاء الماضي أحكاما بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وعدد من المتهمين الهاربين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. رئيس هيئة المنافذ السورية يبحث في مرسينا التركية تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي أمس الجمعة خلال زيارة رسمية إلى ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري بين سوريا وتركيا. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة، حيث اطلع الوفد السوري على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجارب استقطاب الاستثمارات. كما عقد الوفد اجتماعا مع تجار ورجال أعمال سوريين وأتراك لبحث تطوير التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع وتوسيع الشراكات الاستثمارية. وأكد بدوي أهمية تبادل الخبرات مع الجانب التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية بما يدعم التجارة والترانزيت والمصالح المشتركة بين البلدين.

0: مؤسسة سد الفرات تشكل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه. أعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات اعتبارا من اليوم السبت 15 من آب. وقال مدير المؤسسة هيثم بكور إن كميات المياه الممررة من سدود الفرات سترتفع تدريجيا من 630 مترا مكعبا بالثانية إلى 800 متر مكعب بالثانية خلال يومين نتيجة ارتفاع الوارد المائي من الجانب التركي. وأوضح أن الواردات تجاوزت 1200 متر مكعب بالثانية منذ نحو 10 أيام مع توقع استمرار ارتفاعها حتى نهاية الشهر. وأكد بكور أن موجة المياه البالغة 800 متر مكعب بالثانية تحتاج نحو 24 ساعة للوصول إلى دير الزور، محذرا الأهالي من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه، وداعيا إلى إبعاد المعدات الزراعية والمضخات عن مجراه. كما حذرت محافظة حلب الأهالي القاطنين قرب نهر الفرات من ارتفاع المنسوب وسرعة الجريان، مشيرة إلى أن الواردات قد تصل في أوقات الذروة إلى نحو 2000 متر مكعب بالثانية. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بثماني آليات في ريف درعا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 15 من آب في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن القوات توغلت بثماني آليات عسكرية انطلقت من بوابة تل أبو الجيثار باتجاه قرية جملة قبل أن تواصل تقدمها نحو قرية صيصون. وأشارت المصادر إلى أن القوات تمركزت على جسر صيصون بين الأحياء السكنية، ويأتي ذلك بعد توغل مماثل في بلدة عابدين بالمنطقة ذاتها في 13 من آب تخلله تجريف وإزالة للأراضي ما تسبب بأضرار لأشجار الزيتون. ترامب: سأعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. وجاءت تصريحات ترامب خلال فعالية في أكاديمية شرطة ناسو بولاية نيويورك، تطرق خلالها إلى التطورات المتعلقة بإيران. وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا كاملا على مضيق هرمز، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نسعى لترك تركيا ومنطقتنا خاليتين من الإرهاب لأبنائنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة خلال كلمة في أنقرة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن حكومته تسعى إلى حل قضية الإرهاب بشكل كامل. وقال أردوغان إن الهدف هو ترك تركيا والمنطقة خاليتين من الإرهاب للأجيال القادمة، إلى جانب مواجهة المخططات التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد. واستعرض أردوغان إنجازات حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما، مشيرا إلى تطور الاقتصاد والاستثمارات والصناعات الدفاعية، ومؤكدا استمرار العمل من أجل مستقبل تركيا ووحدتها. وقال أردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيواصل العمل من أجل مستقبل تركيا، مؤكدا استمرار نضاله في خدمة البلاد.

وتعزيز دور الشباب في قيادتها مستقبلا. فيدان، ربع قرن من مسيرة العدالة والتنمية بشارة لقرن تركيا المقبل. هنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة الشعب التركي بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية. وقال فيدان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إن الأعوام 25 الماضية تحولت تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قصة نجاح جعلت تركيا دولة قوية ومؤثرة إقليميا ودوليا، وأكد مواصلة المسيرة لتعزيز قوة تركيا وطرح رؤية لمستقبل أكثر عدلا، مشيرا إلى أن الأعوام الماضية تمثل بشارة بالقرن المقبل لتركيا. لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تؤكد أهمية الأحكام القضائية الصادرة بحق رموز النظام البائد. أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أمس الجمعة أهمية الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بحق عدد من رموز النظام البائد. وقالت اللجنة إن هذه الأحكام تمثل جزءا من مسار تحقيق العدالة، مشددة على ضرورة احترام حقوق الضحايا والناجين وأسرهم وكذلك حقوق المتهمين والمدانين. وأشارت إلى أنها ستتابع أي إجراءات استئناف محتملة، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة لجميع الضحايا بصرف النظر عن هوية مرتكبي الجرائم. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت الثلاثاء الماضي أحكاما بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وعدد من المتهمين الهاربين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. رئيس هيئة المنافذ السورية يبحث في مرسينة التركية تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي أمس الجمعة خلال زيارة رسمية إلى ولاية مرسينة التركية سبل تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري بين سوريا وتركيا، وشملت الزيارة ميناء مرسينة والمنطقة الحرة، حيث اطلع الوفد السوري على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجارب استقطاب الاستثمارات. كما عقد الوفد اجتماعا مع تجار ورجال أعمال سوريين وأتراك لبحث تطوير التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع وتوسيع الشراكات الاستثمارية. وأكد بدوي أهمية تبادل الخبرات مع الجانب التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية بما يدعم التجارة والترانزيت والمصالح المشتركة بين البلدين. مؤسسة سد الفرات تشكل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه. أعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات اعتبارا من اليوم السبت 15 من آب. وقال مدير المؤسسة هيثم بكور إن كميات المياه الممررة من سدود الفرات سترتفع تدريجياً

0: 630 مترا مكعبا بالثانية إلى 800 متر مكعب بالثانية خلال يومين نتيجة ارتفاع الوارد المائي من الجانب التركي، وأوضح أن الواردات تجاوزت 1200 متر مكعب بالثانية منذ نحو 10 أيام، مع توقع استمرار ارتفاعها حتى نهاية الشهر. وأكد بكور أن موجة المياه البالغة 800 متر مكعب بالثانية تحتاج نحو 24 ساعة للوصول إلى دير الزور، محذرا الأهالي من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه، وداعيا إلى إبعاد المعدات الزراعية والمضخات عن مجراه. كما حذرت محافظة حلب الأهالي القاطنين قرب نهر الفرات من ارتفاع المنسوب وسرعة الجريان، مشيرة إلى أن الواردات قد تصل في أوقات الذروة إلى نحو 2000 متر مكعب بالثانية. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بثماني آليات في ريف درعا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 15 من آب في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن القوات توغلت بثماني آليات عسكرية انطلقت من بوابة تل أبو الجيثار باتجاه قرية جملة قبل أن تواصل تقدمها نحو قرية صيصون. وأشارت المصادر إلى أن القوات تمركزت على جسر صيصون بين الأحياء السكنية، ويأتي ذلك بعد توغل مماثل في بلدة عابدين بالمنطقة ذاتها في 13 من آب تخلله تجريف وإزالة للأراضي ما تسبب بأضرار لأشجار الزيتون. ترامب: سأعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. وجاءت تصريحات ترامب خلال فعالية في أكاديمية شرطة ناسو بولاية نيويورك، تطرق خلالها إلى التطورات المتعلقة بإيران. وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا كاملا على مضيق هرمز، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: نسعى لترك تركيا ومنطقتنا خاليتين من الإرهاب لأبنائنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان مساء أمس الجمعة خلال كلمة في أنقرة بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية أن حكومته تسعى إلى حل قضية الإرهاب بشكل كامل. وقال أردوغان إن الهدف هو ترك تركيا والمنطقة خاليتين من الإرهاب للأجيال القادمة، إلى جانب مواجهة المخططات التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد. واستعرض أردوغان إنجازات حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما، مشيرا إلى تطور الاقتصاد والاستثمارات والصناعات الدفاعية، ومؤكدا استمرار العمل من أجل مستقبل تركيا ووحدتها. وقال أردوغان إن حزب العدالة والتنمية سيواصل العمل من أجل مستقبل تركيا، مؤكدا استمرار نضاله في خدمة البلاد وتعزيز دور الشباب في قيادتها مستقبلا. فيدان: ربع قرن من مسيرة العدالة والتنمية بشارة لقرن تركيا المقبل. هنأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة الشعب التركي بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية. وقال فيدان في رسالة نشرها عبر منصة إنسوسيال إن الأعوام 25 الماضية تحولت تحت قيادة الرئيس

0: رئيس رجب طيب أردوغان إلى قصة نجاح جعلت تركيا دولة قوية ومؤثرة إقليميا ودوليا، وأكد مواصلة المسيرة لتعزيز قوة تركيا وطرح رؤية لمستقبل أكثر عدلا، مشيرا إلى أن الأعوام الماضية تمثل بشارة بالقرن المقبل لتركيا. لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا تؤكد أهمية الأحكام القضائية الصادرة بحق رموز النظام البائد. أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أمس الجمعة أهمية الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بحق عدد من رموز النظام البائد، وقالت اللجنة إن هذه الأحكام تمثل جزءا من مسار تحقيق العدالة، مشددة على ضرورة احترام حقوق الضحايا والناجين وأسرهم وكذلك حقوق المتهمين والمدانين، وأشارت إلى أنها ستتابع أي إجراءات استئناف محتملة، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة لجميع الضحايا بصرف النظر عن هوية مرتكبي الجرائم. وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت الثلاثاء الماضي أحكاما بالإعدام بحق بشار الأسد وعاطف نجيب وعدد من المتهمين الهاربين بعد إدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. رئيس هيئة المنافذ السورية يبحث في مرسينة التركية تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي أمس الجمعة خلال زيارة رسمية إلى ولاية مرسينة التركية سبل تعزيز التعاون الملاحي والاستثماري بين سوريا وتركيا، وشملت الزيارة ميناء مرسينة والمنطقة الحرة، حيث اطلع الوفد السوري على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجارب استقطاب الاستثمارات. كما عقد الوفد اجتماعا مع تجار ورجال أعمال سوريين وأتراك لبحث تطوير التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع وتوسيع الشراكات الاستثمارية. وأكد بدوي أهمية تبادل الخبرات مع الجانب التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية بما يدعم التجارة والترانزيت والمصالح المشتركة بين البلدين. مؤسسة سد الفرات تشكل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه. أعلنت المؤسسة العامة لسد الفرات تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات اعتبارا من اليوم السبت 15 من آب. وقال مدير المؤسسة هيثم بكور إن كميات المياه الممررة من سدود الفرات سترتفع تدريجيا من 630 مترا مكعبا بالثانية إلى 800 متر مكعب بالثانية خلال يومين نتيجة ارتفاع الوارد المائي من الجانب التركي. وأوضح أن الواردات تجاوزت 1200 متر مكعب بالثانية منذ نحو 10 أيام مع توقع استمرار ارتفاعها حتى نهاية الشهر. وأكد بكور أن موجة المياه البالغة 800 متر مكعب بالثانية تحتاج نحو 24 ساعة للوصول إلى دير الزور، محذرا الأهالي من الاقتراب من النهر أو السباحة فيه، وداعيا إلى إبعاد المعدات الزراعية والمضخات عن مجراه كما حذرت محافظة حلب الأهالي القاطنين قرب نهر الفرات من ارتفاع المنسوب وسرعة الجريان، مشيرة إلى أن الواردات قد تصل في أوقات الذروة إلى نحو 2000 متر مكعب بالثانية. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل ب8 آليات في ريف درعا. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت 15 من آب في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وقالت مصادر ميدانية إن القوات توغلت ب8 آليات عسكرية انطلقت من بوابة تل أبو الجيثار باتجاه قرية جملة قبل أن تواصل تقدمها نحو قرية صيصون. وأشارت المصادر إلى أن القوات تمركزت على جسر صيصون بين الأحياء السكنية، ويأتي ذلك بعد توغل مماثل في بلدة عابدين بالمنطقة ذاتها في 13 من آب تخلله تجريف وإزالة للأراضي ما تسبب بأضرار لأشجار الزيتون. ترامب: سأعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران بالكامل. وجاءت تصريحات ترامب خلال فعالية في أكاديمية شرطة ناسو بولاية نيويورك، تطرق خلالها إلى التطورات المتعلقة بإيران. وادعى ترامب أن البحرية الأمريكية تفرض حصارا كاملا على مضيق هرمز، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوحي يلمز الجمعة 14 آب إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيك الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 من آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الجمعة 14 آب إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيك الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع

التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء.

يشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الجمعة 14 آب إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيكي الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات

الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

شهدت العاصمة السورية دمشق توزيع شهادات لطلاب أتراك أتموا تدريبهم في مخيم تعليم اللغة العربية والتربية على القيم بالتعاون بين المديرية العامة للتعليم الديني بوزارة التعليم التركية ووزارة الأوقاف السورية، وحضر مراسم توزيع الشهادات في مركز الشيخ حسن بدر الدين الحسن التعليمي بدمشق مستشار التعليم في السفارة التركية بدمشق محمد موسى بوداك. وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية في نهاية المراسم قال بوداك إن البرنامج نظم بالتعاون بين وزارة التعليم التركية ووزارة الأوقاف السورية، وأوضح أن البرنامج لم يقتصر على تطوير كفاءة الطلاب في اللغة العربية بل شمل أيضا أنشطة اجتماعية وثقافية. وأوضح بوداك أن الطلاب أتيحت لهم فرصة تعلم اللغة العربية من خلال استخدامها في الحياة اليومية، وأردف كان برنامجا لتعلم اللغة العربية إذا جاز التعبير من قلب الحياة. وأكد بوداك أن دمشق تتمتع بتاريخ عريق في مجال تعليم اللغة العربية، وقال مخاطبا الطلاب: سوريا مركز للعلم والثقافة يمتد تاريخها لقرون، وهي أيضا مركز يمتلك رصيدا كبيرا جدا في مجال تعليم اللغة العربية. وأشار بوداك إلى أن أنشطة تعليم اللغة العربية في سوريا بدأت تشهد انتعاشا مجددا بعد نحو 15 عاما من الحرب، متوقعا أن يزداد الطلب على هذا المجال مع مرور الوقت.

من جانبه قال مصطفى توكات الطالب التركي في السنة الثالثة بكلية الشريعة في جامعة إسطنبول مدنيات إن برنامج تعليم اللغة العربية الذي شارك فيه بدمشق لستة أسابيع تجاوز توقعاته. وأوضح توكات أن الجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي أسهم في تعزيز تعلم اللغة العربية، موجها الشكر إلى القائمين على البرنامج والمساهمين فيه. بدوره أشار محمد حسن بلجيلي الطالب التركي في كلية الشريعة بجامعة قوجائيلي إلى أنه شارك أيضا في البرنامج المقام بدمشق، وأضاف بلجيلي أن البرنامج أسهم بشكل كبير في تطوير مهاراته خاصة في مجالي المحادثة والمفردات. ولفت إلى أنه أتيحت له في إطار البرنامج فرصة زيارة مدن سورية مختلفة ومواقع تاريخية، وأكد بلجيلي أن البرنامج كان مفيدا لهم من حيث تعلم اللغة العربية والتعرف عن كثب على التاريخ والتراث الثقافي السوري.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز الجمعة 14 آب إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيكي الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب

أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير، بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا، كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب.

0: صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: عتمات عفراقك تاهت لحكاياتي وضاعت بدروب الزمان. أنا الحنين أنا الحنين.
1: صدى الفرات، صدى صوتك، يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز الجمعة 14 آب إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية

الاستراتيجية اختفت منذ الثامن من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيكي الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10,000,000,000 دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا، من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى، رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا، رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا، ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى، فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا، ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا، ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى، فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الجمعة 14 من آب إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيك الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10,000,000,000 دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 من آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الإجهاد الحراري، مراحله وأعراضه ووقاية الجسم منه. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية. وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم. ويمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. المرحلة الأولى التشنجات الحرارية، وتتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة. المرحلة الثانية الإنهاك الحراري، ويفقد الجسم حينها كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي. المرحلة الثالثة الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان مؤقت للوعي. المرحلة الرابعة الطفح الحراري، والذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج. المرحلة الخامسة ضربة الشمس، وهي المرحلة الأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي فورا. الأعراض، تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح. وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية. وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ. وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء، وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، خاصة في الساقين أو الذراعين أو البطن. كما يعاني المصاب من علامات الجفاف كالعطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المتعرضة للاحتكاك. ويعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، ما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل،
ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس. ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية. أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري. الإسعافات الأولية: تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس. فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية، وإيقاف أي نشاط بدني مع إراحته، ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا. كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة، واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد. وينصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق. وفي الوقت نفسه يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل. كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة، وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية. عوامل الخطر والوقاية: تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية، وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة، وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة. كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري، أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة. وتزيد بعض الأدوية كمدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهستامين ومضادات الذهان من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول. كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة. وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم، ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس. كما ينصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد. ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضاً التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة، ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية
مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز الجمعة 14 آب إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيكي الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. إليكا أوزيوكسيل تمنح تركيا لقبها الأول أوروبيا في الخماسي الحديث.

أحرزت لاعبة المنتخب التركي إيلكا أوزيوكسل مهري أوغلو الأحد 9 آب الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للخماسي الحديث 2026 التي استضافتها مدينة إسطنبول، وتفوقت إيلكا على 18 رياضية في منافسات المبارزة ومسار الحواجز والسباحة والركض والرماية بالليزر، وحصدت البيلاروسية أناستاسيا أرول الفضية والمجرية بلانكا جوزي البرونزية لتصبح إيلكا أول رياضية تمنح تركيا لقب بطولة أوروبا في الخماسي الحديث. وهنأ وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكنباغ إيلكا متمنيا لها مزيدا من النجاح ومشيدا بإنجازها الأوروبي.

مرموش وآيت نوري يقودان السيتي للفوز على أتلتيكو مدريد. قاد المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري مانشستر

تستثير الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد التاسع من آب في مباراة ودية بكوريا الجنوبية. وسجل مرموش هدفين في الدقيقتين 57 و59 قبل أن يضيف آيت نوري الهدف الثالث في الدقيقة 90، فيما سجل خورخي دومينيغيز هدف أتلتيكو الوحيد. وتعد المباراة التجربة الودية الأخيرة لمانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال في بطولة الدرع الخيرية.

سيدات المغرب إلى مونديال 2027 للمرة الثانية توالياً، وسيدات الجزائر يحققن إنجازاً تاريخياً ببلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى كأس العالم 2027 للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف السبت 8 آب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات المقامة بالمغرب. كما حجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوت ديفوار بهدفين لهدف وبلوغه نصف نهائي البطولة. ويلتقي المغرب في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، بينما تواجه الجزائر الفائز من غانا وملاوي 4 12 آب.

توج الإسباني راؤول فرنانديز دراج فريق تراك هاوس ريسينج الأحد 9 آب بلقب جائزة بريطانيا الكبرى الجولة 12 من بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي على حلبة سيلفرستون، وأن فرنانديز السباق في المركز الأول متقدما بفارق 2.5 عن مواطنه خورخي مارتن، فيما جاء الإيطالي ماركو بيزيكي ثالثا. ويعد هذا الفوز الثاني لفرنانديز في مسيرته ضمن منافسات موتو جي بي، وعزز مارتن صدارته للترتيب العام برصيد 240 نقطة متقدما بفارق 31 نقطة عن بيزيكي.

أطاحت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الأحد التاسع من آب بالبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا من بطولة تورنتو للتنس بعد فوزها عليها بمجموعتين لواحدة في دور 16، وحسمت ألكسندروفا المواجهة خلال ساعتين ونصف بواقع 6-7 و6-4 و4-6 لتتأهل إلى ربع النهائي وتواجه الأوكرانية إيلينا سفيتولينا. وفي مواجهات أخرى ودعت الأمريكية جيسيكا بيغولا البطولة أمام الروسية ديانا شنايدر، فيما تأهلت البولندية إيغا شيفيونتيك إلى ربع النهائي.

حقق الفريق الوطني السوري الأحد 9 آب ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين في النسخة 3 من أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 الذي استضافته جامعة الملك عبد العزيز في السعودية بمشاركة 19 دولة. وحصل الطالب كرم حلوم على الميدالية الفضية، فيما أحرز بشار ناشد وعلاء سعود الميداليتين البرونزيتين. وجاء الإنجاز بعد برنامج تدريبي مكثف أعدته هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، وشمل الفيزياء النووية والوقاية الإشعاعية والتطبيقات السلمية للإشعاع. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

قلبه بعرفه لو بيكسب كشفه ما بيقلب مزاجه هيك لولا عجبه شايفه قاعد ومركز وكأنه سطر مقزز عاد عليك يتنى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الجمعة 14 آب إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيكي الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص.

بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيود.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

نذرا علي نذرا علي وليفي لما نازل زار يا بلا افرح بقربه وحني ساعدي وفروه يا عين خرم

Oh,

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز الجمعة 14 من آب إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيكي الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10,000,000,000 دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 من آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا. كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

طف رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. طف رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة

وملأتها فضلا ونبلا، ما غض مني حادث، والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث، والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى، فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

نفحطين مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفج نفحطين منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياق وجدي ليمك أعملت عيسى عيساكم كان قبل أحمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطي منكم ومريمنا

نصرتي يزر صبك ومن

يا معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدي

عزراء مريم مريم مريم مريم مريم, مريم, مريم, مريم, مريم, مريم, مريم, مريم

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانت؟

0: من تحتها لا تحزني حملة، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو، يا المخاض وضعت طفلا وليف وسلو، تسلى به يا با جاء المخاض وضعت طفلا وليف وسلو، قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت سلو، عيسى نطق بالمهد عجرا ولا حملة، ماماي ماماي ماماي يا أبا، عيسى نطق بالمهد عزرا ولا حملة، يا أبا يا أبا.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: يا رب يا رب
3: حادي المطايا شفت للنور منشورا،
4: حلبية أمرك
3: حادي المطايا شفت للنور منشورا، وبحي طه الدعى للغي منشوره،

0: خليها خليها.
1: صلي على النبي، صلي على النبي. في ناس ما عم يشوفوك لون نعم ترينر. للنور منشورة وبحيطها الدعاء للغيب منشورة أصغى لقولي وخذ لك راي من شورى قبل لا ترب الذي عيسى بنوره بشر هو إمام العرب. يا عيني هو شفيع الأمم انحان يوما بشر أحمد ورب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا. يا

يوما بشرق يا روحي احمد يا عيني احمد ورب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا ايات كتب المهيمن طرسها واحبار تشهد بانك يا محمد

آيات كتب المهيمن ترسها وحبار تشهد يا عيني تشهد بأنك زعيم مجل البهاء وحبار حوت البحار وملك وطيورها وحبار سرت بوضعك ومذري حتى عاصفها بيابا سرت بوضعك ومذريحك تعاصف غبك

سرعت بوضعك ومذريحك تعصفهم وبحد سيفك فكم خافت ملوكا وهب عرش النبوة لك مولى الموالي وغب وشفاعتك بالحشر رغم الرغب وحبارا يا أغيت فلا يوم أغيت فلا يوم خيل مودتي قطعا إلا بسهم الطرف لحشاشتي قطعا تالله ما للسوى لخواطري قطعا ميلا ولا للخلد ابغي القرب عينا يا يابا ميلا ولا للخلد ابغي القرب عينا اسمح بقربي يا ابو فاطمة اسمح بقربي وروحي باللقاء عينها لو بعض حسنك زليخ شاهدت عينها يا يابا لو بعض حسنك زليخ شاهدت

0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار.
1: حي خالد.
0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار عطفا علينا فنا جيش العادي غار ما هال لما بنفسه وبجيوشه غار أرديتهم باليماني مذ أتوا يرموا

بها يرموك باليرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك. أرضيت لحمد وصديق النبي في الغار يا خالد. يا خالد المجد يا يا يا يا يا سيف المهيمن غار. عطفا علينا علينا علينا فغار جيش العادي غار. ما غال لما بنفسه

وليت لأحمد وصديق النبي في الغار عيوني أرضيت لأحمد وصديق

صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجايبة عمر

فدا المصطفى روحي روحي روحي روحي فدا المصطفى وسبات زغرة.

0: يا ابو ديبو انا لي طلب واحد بس
1: أما.
0: ما بطلب غيره من اكرم الناس ما يبوسيس
2: ترى جانب
3: من أكرم الناس إحنا والمقام اللي عليك
0: الله الله بس علم لا تستعجل
3: من أكرم الناس
0: الله الله
3: إحنا خير الخلق

0: الله يرحم ابوك من الاول يوم يرحم تراب ديبو
1: تعيش
2: من اكرم الناس من اكرم الناس احنا والمقام العالي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي علي علي علي علي في بعض ليلة عرج داس البساط وعلي شق الفجر حين وضعت به أمنا واللي حدانا لجأ بيوم الحشر يمنا أمنا بدرين كوكب سطع من فاطمة أمنا إحنا الحسينين إحنا الحسينين من نسل المكرم علي حبيبي
1: في غيره

معالي من نسل المكرمات.

علي تملكت عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأفكاري

الضياي.

ضيعي. وأوصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أخفي تسيب أدمعي. وأوصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أخفي تسيب أدمعي. ولما فني صبري

صبر وطال تشوقي وفارقني نومي وحررت مضجعي وفارقني نومي وحررت مضجعي أتيت لقاضي العشق قلت أحبتي جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي وعندي شهود بالصبابة والأسى يزكون دعوى إذا جئت أدعي سهادي سهادي سهادي ونوحي واكتئابي ولوعتي وشوقي وحزني واصفراري وأدمعي ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي ومن عجب أني أحن إليهم ومن عجب أني أحن إليهم

0: وأسأل شوقا عنهم وهم معي.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير. قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز الجمعة 14 آب: إن التهديدات الأمنية على الحدود التركية السورية زالت بعد تولي الإدارة الجديدة مهامها في سوريا. وأوضح يلمز في مقابلة مع منصة سوريا الآن أن 4 تهديدات أمنية استراتيجية اختفت منذ 8 من كانون الأول عام 2024، وهي تهريب البشر وتجارة المخدرات والهجرة غير النظامية والإرهاب. وأكد استعداد بلاده لدعم الجيش السوري في مجالات التدريب والمعدات والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة إنهاء وجود العناصر المرتبطة ببيكيكي الإرهابي في المنطقة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار يلمز إلى ارتفاع حجم التجارة بين سوريا وتركيا إلى 3,750,000,000 دولار، مع هدف للوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وكشف السفير التركي عن أمل بلاده في زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ. بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي الجمعة 14 آب مع مسؤولين في ولاية مرسين التركية سبل تعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الزيارة ميناء مرسين والمنطقة الحرة ومنطقة المارينا، حيث اطلع الوفد على آليات التشغيل والخدمات اللوجستية وتجربة تركيا في استقطاب الاستثمارات. كما التقى الوفد تجارا ورجال أعمال سوريين وأتراك، وبحث معهم فرص الاستثمار وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين. وتأتي المباحثات في إطار توسيع التعاون السوري التركي في مجالات الموانئ والمنافذ والجمارك والخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

رئيس أركان تركيا يبحث مع قائد قوات الحلفاء في أوروبا قضايا أمنية. بحث رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو السبت 15 من آب مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أليكسوس غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليميين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين وفق بيان لرئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو وغرينكويتش بحثا خلال الاتصال قضايا الدفاع والأمن الإقليميين.

انطلاق أول رحلة جوية من مطار برلين إلى مطار دمشق. انطلقت السبت 15 من آب أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي عبر شركة ساندير، بعد انقطاع دام نحو 14 عاما. وجرت الرحلة بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري في إطار استئناف وتعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا، كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إطلاق رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين مدينة كولن ودير الزور اعتبارا من الأول من أيلول المقبل بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا. وكانت سوريا وألمانيا قد وقعتا في 16 من تموز الماضي الاتفاقية النهائية للنقل الجوي التي مهدت لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

الأمن الداخلي في درعا يلقي القبض على ضابط سابق في أمن النظام البائد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السبت 15 من آب القبض على المقدم السابق في فرع الأمن السياسي بالرقة التابع للنظام البائد مصعب أبو ركبة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية جاءت ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتورطين في قضايا الإرهاب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

انطلاق النسخة 11 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة وزارة الثقافة السورية.

انطلقت السبت 15 من آب في مدينة إسطنبول فعاليات النسخة 11 من معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي بمشاركة سوريا كضيف شرف، وتستمر فعاليات المعرض حتى 23 من آب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من أكثر من 30 دولة، وتشارك وزارة الثقافة السورية بجناح خاص بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتبادل الخبرات ودعم الترجمة وبناء شراكات تخدم الكتاب والقراء. ويشهد المعرض فعاليات ثقافية ولقاءات تجمع ناشرين وكتابا وأكاديميين ومترجمين، إلى جانب بحث مشاريع جديدة في مجالات النشر وحقوق الترجمة. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 120 ألف زائر، ويعد من أبرز معارض الكتاب العربي خارج العالم العربي.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

أطف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجو سقى الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت منبج لي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا

على صروف الدهر صقلا، ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا، ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى، فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى، فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا، يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما،
1: معكم دائما.
2: مالك قلبك برح الشوق به
3: حصريا على نغم،
2: وغدا يشعل نفسي لا غاب. ما لقلبك ما لقلب برح الشوق بك وغدا يشعل نفسي لها.

حرك الأحشاء مني بالصبا أنا كلما كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصباح وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب.

الأحشاء مني بالصباح وجعلت روحي هيبة لرفاقي علموني الأدب وفؤادي بالهوى وفؤادي وفؤادي بالغوى روعته وفؤادي بالهوى روعته لست أدري لأنني سببا لست أدري لأنيني سببا كم هفت روحي كم هفت روحي ورقت مهجتي وكم اهتز طلوعي طربا عذب القلب عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذوبا عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذباء الحب يهتك وقار المرض والجيل

يا قلبي

الحب وراشنا الولد والدم على المكتوب ما يفيدش ندم يا قلبي الحب يجتك وقار المرء والهيبي واني بحال التلف يزداد والهيبي يا باق دابي ارد ملعب الاحباب والهيبي

دعي بأرض ملعب الأحباب.

واسأل عنك دوم واسأل عنك دوم يا يابا مرجاس الديار عسى هذا تماضيدني يا يابا ما جن ليل وعسى زرني ولو بالكرى يا يابا زرني ولو بالكرى ساعة هجوعي عسى أطفي برؤياك نار الشوق والقيبي يا يابا.

نلنا أمانينا نلنا أمانينا مطرح ما يسدي الهوى ترسي مراسينا أنا وحبيبي

صدك. وقاسيتي ضعنا بعدك، وقاسي قاسي

عشر دويناي وبنتنا بالخلق الجيد خلو شهد ودون شهد وخل يا با يا يا يا با عاشر ذوي الراي وابن التنابل الخلق الجيد خلوا شهد والدون شهد وخل إلا شمن ما وعد بين الأماجد خل وويلا على الود مهما الملامز لغو تبني صروح المجد يا يابا مهما رموزك لغو خلك مع الخل خلك مع الخل مهما العوازل لغو إن ضعت خل الوفي ما ظل تلقى خل أطلق عنان الهجين يا يا يا با اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحيد ونرمت ترقى لصرح المكرمات توحيد درع العفاف اتخذ يا يا با يا يا يا با درع العفاف اتخذ من غود ثار ورداء واسلك سبيل الوفاء لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن ورداء وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد ماماي ماماي ماماي يا يابا اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحيد وان رمت ترقى لصرح المكرمات وحيد درع العفاف

صراخ من غود ثار ورذا واسلك سبيل الوفا يا يو واسلك سبيل الوفا لو بيه حتف ورذا اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن وردا وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد يا يابا يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار عطفا علينا فهاجيش الأعادي غار ما لما بنفسه وبجيوشه غار يا يابا أرديتهم باليماني مذ أتوا يرموك خابوا والله خابوا كما خابت أسهاما بها يرموك يا قاهر الفرس

0: حصريا على نغم.
1: صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير والغايب أبو عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد أسياد بن عمر عامر وحمز الأسد عباس جاوب علي خالد مبيد العدا يا يابا خالد مبيد العدا وضرب ماج علي روحي فدا المصطفى وسباب زهرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمري يا يابا يا

كده. صديق راح اللواء شيكي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد برنو عمر عامل يا يابا يابا يابا يا يابا واحد ما يكفي لك سعد وسعيد بن عوف أسياد من عمر يا با يا يا با يا يا با سعد سعيد من عمر أسياد من عمر حمز الأسد.

وبيد العذا وضرار بازو علي روحي فدا المصطفى واسمع زغرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر جدد شبابي غواكم

كم لذة لليوم فيكم معدل عادلين من حيث بيذكركم احيا وقلبي يصح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح يا يابا كم لذة لليوم فيكم معادل عادل من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصيح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح تعذيب روحي بهواكم هل لهذا يصح في مذهب الحب قالوا حكمنا

Café. كفك بحور المكارم والسقاع عمها وافك وردك من بحر الزكا عمها بعدك دعاني شبيك النايحة عمها يا يابا والقلب يا منيتي يوم النوى خيغا والقلب يا منيتي يوم النوى خيغا يا حاتم الجود يا حجد بدر اكتع يا حاتم الجود جودك للحما خيها كيف المروة نوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا با بعدك دعاني يا حج بدر اكتع

حمى الجود جودك للحمى خيا كيف المروة تنوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا يابا سلمحاسل بوجهك ساطع عزرا والغصن في ميلتك يشكو الهوى عذرا واصل بقربك يا ابو هاني ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤاد الذي بهواك يرعى الشرف يا يابا الشرف خفاف

قلبي قربك ولا تبدي لنا

خفاك كالطير في جنح المذلة شرف. يا يا يا يا

0: مرحبا.
1: Thank you.

صبرا على كل مر

بيتكم. الله يا احسن الناس يا أحسن الناس ما أحلى بكم. ألمي رفقا بصب غدت فيكم شمائله مشمولة منذ أخذ العهد بالقذر. إذا غاجت بلابله ناجى الحمام.

0: الله الله.
1: يا من لقاءك فرح والسرور خير ونعم، ريت اللي يحسد جمالك يا حاج صبري باتنشكي، ريت اللي يحسد جمالك نور طرفه نعم.

ولدي يا حاج بدر قل ليش عملت فؤادي ما فعل حاجبك حتى القلب طاع لك لبيك تؤمر نعم يا نمر يا بك.

سعد الليالي بحبك على الغدو بك يا تنحر الشمال

وعلى خيول العوالي لك نشد

0: وعليك تثن القبايل من جبور وعذر وصفك بعيد المدى.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. سفير تركيا بدمشق: التهديدات الأمنية على حدودنا مع سوريا زالت بعد التحرير.